بايخ شوية عيال مش واثقة جاية تقولي أنا مين أحمد ناولني الإشاعات من عندك.